0: دماء على الصحراء.
1: ما سمعتش عن بنت فلاحة وراجل أعمى في القصاصين بيدوروا على سعداوي؟ أو هم دول اللي حيجبوه للغاية عندي؟
2: إيه حكاية البنت دي؟
1: اسمها خضرة.
3: This narrow tunnel, spikes on the floor, very little room. It is not worth it anymore.
4: Able to come to her with the scenario and tell her I wasn't such a fool as I looked.
5: فوق اليه وسكون فوق البيت.

0: في دمشق ومختلفون في بيروت.
1: كنا قد بدأنا بتلبية رغبتها في بعض الأغنيات.

كأننا بنتفرج على فيلم. ساعات الحقيقة بيبقى إحساسها زي الحلم. بس اللي متأكد